0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعت حملاها

0: تبري تبري تبري تا
1: غياب مايا نصري تلتقي الجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 5

0: الاخشاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلهم إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: حنين على الأسطورة إذا

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترضى

صوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود عالرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله

0: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: تبري. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك تجاوز، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق لبدع تسينك
1: تعريف. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

عاليه عاليه شو حلوه.

0: شاب وحريق وفطيس. تبري
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
5: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تبري
1: غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573

0: التشجيع بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: لك شوب وحريق وفطيس كبرت.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
2: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: يا وحشني وانت جنبي
4: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
1: زمان قلبي استحلى من زمان،
2: لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

فيت بلد ولا أمفت نام هالأيام حربي سكرها ولد ولا

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي

تلتقي الجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573

0: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: تبري تبري تبري تا.
1: شوفي احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
2: علي؟ على حالك.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش جنير لا والله ببلاش ما اشتغل

0: أيام مع يا نصري تلتقي بجمهورها بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري.

0: ما بيتغير.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا، بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: this. Tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: ريم مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 اب بليله استثنائيه ليله من الاحساس والذكريات للحجز ticket.co او 70 573 500

0: قريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
0: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
0: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك لو هالدني سألت
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: just tibbity tibbity tibbity bam.
1: ريم مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 اب بليله استثنائيه ليله من الاحساس والذكريات للحجز تيكت دوت كو او 70 573 500

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: أبداً. علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: لك شوب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا، بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدنيا سألت
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري
2: عم حس إني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
5: لا بدنا نروح.
4: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
2: زمان قلبي استحلى من زمان،
4: لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك، لو هالدني سألت
4: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

she ضحكت عليك البارح.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: لك شاب وحريق وفطيس، تبري تبري تبري تبري.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
2: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تتجوز يا عبد.
1: شوفي احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
2: علي؟ حالك تجاوز، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق لبدع تسينك
1: تعريف. معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: Assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et 2U2C. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير
2: لا بدنا نروح
1: الشيعة حكاية فن ثقافة موسيقى وإبداع بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة
3: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني
0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

أدغيام مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: الشي عب لبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

بساين وانا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي ان انا بزدو يا كرت منك يا ستي ان انا بزدو.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

أفلام مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان ايام زمان احلى الانغام جبل لبنان.
1: تحية الى النواب في زمن الانتخاب.